0: السكن اي تي وزلا وانا اي كان اي بيزفوني سما بنتي سنة ما خايا مني ومني
1: عديني بو
0: السكن اي تي وزلا وانا